0: الكويت كيما طلعت الكوبيت الكوبيت كيما طلعت الكريت الكريت كيما طلعت الكويت كيما طلعت الكوبيت الكوبيت كيما طلعت الكويت الكويت كيما طلعت الكريت الكريت كيما طلعت الكوبيت الكوبيت كيما طلعت الكويت الكويت كيما طلعت
1: FM 7